0: يقول له كده: امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرنتك وامرأة عهدك. والرب هنا حط تعبير رهيب جدا في هذا الإصحاح، ملاخي 2 ده خطير جدا. هنا يعني عايز انادي على كل زوج وزوجة اتغدر بيهم واتظلموا، سيدك وسيدك شايف كل حاجة وشايف ادق التفاصيل. فالرب بيقول له هنا حاجة مهمة جدا، انه الموضوع مش امرأة عقدك. في ناس اليومين دول بينادوا كتير بيقولك ما تطلعوا الموضوع من ذهنكم حضرات القصوص والخدام، وتخلوه الموضوع يروح مدن ويجي مدن، واشتروا دماغكم انتم من الموضوع، فالموضوع يبقى عقد، الاتنين اتفقوا يكملوا العقد. يا عم هو انت مشتري عربية؟ يعني يقولك ايه اصف في لسه واحد كان قاعد معايا في مؤتمر، وبعدين قال بص الكتاب بيقول ده، هنا في امريكا في مؤتمر وهو قاعد معايا، قال لي الكتاب بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. فبصيت له كده قلت له جات فين دي؟ فبصيت له باستغراب قال لي دي مش آية. قلت له بأمانة دي مش آية، يعني هو جايب آية تعمل ايه؟ شيل ده من ده ارتاح ده عنده. عم مش كده، ده الرب بيقول هنا انه نحن نحترم قوانين البلاد التي نسكن ونقطن فيها. لكن هنا في حاجة تاني مهمة، نعمل عقد نعمل عقد، بس الرب هنا سماها مش امرأة عقدك، امرأة ايه؟ والعهد لا ينقض الا في حالتين، الحالة الاولى الزنا والحالة الثانية الموت، فما فيش نقض للعهد. فهنا بيتكلم انه عهد الهي، والغريب والعجيب ان الرب طرف في هذا العهد، الرب هو الشاهد. في العقد نجيب اي حد، ابو العريس وابو العروسة انا عندي، فبيجوا يمضوا عندي الشباب، كل واحد يجيب حد يضمنه، بابا سافر السماء يجيب اخوه الكبير، يجيب عمه، يجيب خاله، يمضوا يقول انا بضمن ده، وابو العروسة يقول وانا بضمن بنت، ويمضوا الاثنين. طب والعهد لما يوقف الزوج يقول نعم والزوجة تقول نعم، هل تقبلين نعم؟ هل تقبل نعم؟ مين يضمن النعم دي؟ ضامن العهد، فهو عهد إلهي. فعايز أقول الموضوع أخطر من إن احنا نتلاعب به، الموضوع الله شخصيا صاحب المشروع وجزء من الخطة والمشيئة، لكن كمان أيضا الله هو شاهد على العهد.
1: قولوا معايا

0: عليه.
1: أربعة. خدنا إيه؟ تكوين اتنين، خروج اتنين، ملاخ اتنين، مرقص اتنين. مرقص اتنين يقول إيه في العدد الأول؟ أن الرب دخل كفر نحوم. طب وبعدين يقول سمع أنه في بيت. أنا عجباني قوي قوي الآية دي، يعني حاجة رهيبة جدا. أتاري المسيح لما يدخل بيت بيسمعوا أنه موجود. فهنا أنه المسيح هو إعلان ونور البيت. تعرف لما تدخل بيت ويكون حضور الله فيه بيبقى باين، ولما البيت يبقى مليان هم ونكد بيبقى باين فيه. عشان كده إيه اللي بيتسمع؟ يتسمع جوه البيت، يقول صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يتسمع من بيت الصديقين وخيام الصديقين صوت ترنم وصوت خلاص، مش صوت تذمر ولا صوت تأوه ولا صوت ظلم ولا صوت فيه يمكن القوي يعني يدهس الضعيف. لكن هنا يقول انه المسيح دخل بيت، فكل كفر نحوم سمعت انه المسيح في البيت. انا بصلي لكم الايام اللي جاية يتسمع المسيح انه عندكم. كل اللي يدخل البيت يشعر بحضوره. زمان انا النهارده عيد ميلادي، ده ده ده حاجه مميزه دايما اضيف المؤتمر ده. بس بعد شهر بالظبط عيد زواجنا الثلاثين انا ومراتي. واحنا صغيرين اتجوزنا كان سن تقريبا يا اخي حوالي 24 انا ومراتي في نفس الوقت. كنا صغننين كتاكيت كده، لسه مخلص جامعة يا دوب لسه مخلصين يعني. فبعدين كنا انا ومراتي نقعد نمسك ايدين بعض ونقعد نصلي، كنا مخلصين جدا وبدموع نقعد نصلي نقول للرب واحنا تعالى بيتنا، تعالى وارتاح عندنا، الصلوات المعتاده تعالى خد مكانك. بس لما كبرنا شويه وبقى عندنا اولاد ادركنا ادراك، بدينا ننضج ونكبر، لا احنا نعرف نعمل بيت ولا نعرف نربي عيال ولا نعرف نواجه التحديات. فبدينا نغير الصلاه، نقول للرب البيت ده بيتك والعيال عيالك واحنا ضيوف عندك. لما الرب يكون هو صاحب البيت الموضوع بيبقى مختلف. مرات كتير بنحس انه ايه احباء، احنا وكلة، احنا مرات كتير نحس بايه فلوسي عيالي بيتي عربيتي فلوسي ايه احباء، احنا ولا نقدر نعمل حاجة، احنا ما الا وكلاء. وبما ان احنا وكلاء سنعطي حسابا عن الوكالة. احنا البيت بيعلن نور واعلان في البيت. الزواج ده ربنا عمل موديل ونموذج عشان يعلن اسمه من خلاله. هنا دخل كفر نحوم فسمع انه في بيت، فتلاقيه مشروع الله، خطة الله، عهد مع الله، الله شاهد فيه. لكن هنا نور واعلان عن الله. بس كمان ناخد يوحنا 2، يبقى كام 2 كده؟ 5-2، تكوين 2 وخروج 2 وملاخ 2 ومرقص 2، يوحنا ايه؟ اظن دول مش هتنسوهم. يقول انه المسيح راح دعي يسوع ايضا، يقول كده دعي يسوع ايضا وتلاميذه الى العرس في عرس قانا الجليل. وعجبنا قوي في عرس قانا الجليل لما يقول انه في عدد 11، بص عدد 11 تعبير مهم جدا جدا، يقول هذه بداية الآيات دي لمستنا قوي. فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده. عندي كان سؤال زمان، ليه أول معجزة المسيح عملها في عرس؟ ليه مش أول معجزة إقامة واحد من الموت فتبقى معجزة إيه؟ بداية الآيات حاجة أو يشبع آلاف من الجموع. ليه المسيح حط أول معجزة ويسجل يوحنا الحبيب عن إنجيل ابن الله يجي يكتب هنا بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده؟ وكأنه عايز يقول المسيح حط البيت على رأس أولوياته. فأول معجزة عملها فين؟ في بيت، عشان يعمل إيه؟ يظهر مجده. الناس برا يقولوا عن الزواج، في اللي يقول لك ده سنة الحياة، واللي يقول لك ده يعني بتكميل الدين والناس والبعض قال لك، واحد وصف الزواج فيلسوف قال لك شر لابد منه. فكل واحد يقول اللي هو عايزه. بس لما تيجي للزواج في المسيحية حط جنبها لإظهار مجده. الزواج ده ربنا عمله عشان ليه؟ ابليس عايز يضرب النموذج والموديل ده عشان النموذج ده بيظهر مجد الله. بصوا معايا في عرس قانا الجليل، حط على ايديكم اربع حاجات انا متاكد لو البيت عملهم. اول حاجه دعوه، دع يا يسوع ايضا، دعوه تعالى. مره قلت يمكن هنا او في مؤتمر تاني، عندنا في مصر عزومه اسمها عزومه المراكبيه. تعرفوا يعني ايه عزومه مراكبيه؟ المراكبيه دول اللي راكب مركب في نص البحر، يبقى في نص البحر يقول لك اتفضل يا عم انا هاجي لك ازاي. فسموها عندنا عزومه ايه؟ في مؤمنين يعزموا على الرب عزومه مركبيه. ابا تعالى انت ما بتجيش ليه؟
0: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
2: أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهر. صلي معايا. أنا محتاج لمسة روحك.

استريح. أبا تعالى يا رب، تعالى يا يسوع بيتنا. دعاء يا يسوع انت عايزه بجد وعايزاه بجد في البيت. الرب هو صاحب السيادة والقيادة والعبادة في البيت، ولا احنا ماشيينه على مزاجنا؟ دعاء يا يسوع اول حاجة دعوه، بس لما حصلت أزمة جريت عليه العذراء القديسة مريم، وبعدين أخبروه قالت له ليس لهم خمر. خلاص الموضوع البيت بيتكسر من بدايته، وهنا إعلان الأفراح، خلاص الموضوع بيخلص. يقول إن هم أخبروه، وبعدين في تعبير مهم قوي قوي، قالت له مهما قال لكم فافعلوه. يقول كده المسيح قال لهم املأوا الأجران ماء، فتلاتة طاعوه، يقول ملأوها إلى فوق. عارف يعني ايه؟ لحد الاخر طاعة كاملة. فدعوه، ولما حصلت مشكلة اخبروه، ولما قال لهم على تعليمات طاعوه. بس لما الرب جه بعد كده وقال لهم ايه؟ قدموا الى رئيس المتكأ. طب ندوق احنا في الاول، ولو لقينا الموضوع بجد ناخد خطوة. بس هما في الحقيقة وثقوا بيه، او خلينا اقولها صدقوه، صدقوه، حطوا ثقتهم فيه. فالبيت لإظهار مجد الله، ده النموذج، فهو مشروع إلهي، خطة إلهية، لكنه أيضا عهد الله الشريك فيه والشاهد عليه، لكنه نور وإعلان سمع أنه في بيت، لكنه أيضا لمجد الله. كم حد فينا يقول له إلحى البيت قبل ما يتكسر، واللي هتقول عليه هنعمله مهما قال لكم اعملوا إيه فافعلوه. وده اللي ينقذ البيت، ده اللي ينقذ البيت. احبائي انا بحب اول مشورة الكتابية، واحب ناس رجال الله الاتقياء، ولما تزنق مع اسر ولا امكانيات وقفت عندي كام حد من الاتقياء رجال الله ابعت الناس ليهم. بس مرات كتير النهاردة كم الكشوكات، وسوري في التعبير اللي فات، مرة حد بيحكي لي حاجة كده عشان تصحصحوا معي، بيقول انا ومرات اتخانقنا والموضوع احتدم، فروحنا مكتب مشورة نحل المشكلة. فوإحنا داخلين السكرتيرة بتقول الجلسة ب800، قال لها إذا كان إحنا أساسا متخانقين على 500، متخانقين في البيت على 500 جنيه عشان نحلها ندفع كام؟ ندفع 800. قال خدت المدام عشتها، والموضوع إيه؟ الموضوع اتحل خلاص. فالموضوع إيه؟ النهاردة مهما قال لكم، كلمته بتقول ايه؟ كلمته بتقول ايه؟ حب رجال الله اللي بيحبه، وعندنا نماذج رائعة في مصر، ييجوا يقول طب تعالوا نشوف كلمة الله بيه، طب تعالوا نصلي مع بعض، طب تعالوا نشوف المشكلة دي ممكن تتحل ازاي. بنلم، معرفش رجال الله يوافقوني ولا لا، كم حاجات من اول جلسة يقولهم انتوا الاثنين مش هينفعوا تكملوا مع بعض، انتم مش متوافقين. يا عم ده احنا عندنا عيال والموضوع يعني بسيط. دعوه، ولما حصلت مشكلة اخبروه، ولما قال لهم على تعليمات طاعوه، ولما امرهم يقدموا الى رئيس المتكأ صدقوه. ده ينقل البيت. دول كم حاجة كده؟ 5. تكوين 2، خروج 2، ملاخي 2، مرقس 2، يوحنا 2. عندي دول 5 حاجات، 2 بس، عندي حاجتين 5، عشان بس يبقى في 5 2 و2 5. افسس 5 بيقول ايه؟ حاجتين مهمين قوي عشان ادخل ايه اللي بيضرب النموذج ده. انا وعدكم مش هاخركم، يعني ما احنا بص بناخد وعظة وعليها وجبة، فعندنا الاجتماع كومبو كده على بعض يعني. فالاجتماع لازم يبقى معاه ايه؟ على طول تفطروا تاخدوا اجتماع، وتاخدوا اجتماع تتغدوا، وبعدين اجتماع تتعشوا كده يعني. فلازم ناخد بالنا منكم في الثلاث ايام دي، فمش اخركم. فعندنا في افسس 5:22-25 حط حاجه مهمه جدا جدا. من 22 بيقول حاجه مهمه، ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما، انا عايز نعلم كما للرب، وبعدين يكمل يقول ايه؟ لان الرجل هو راس المراه، مش يعني السيد، لا

0: ده المصريين هيشوفوك هيقتلوني. فبصيت له باستغراب، طب اعمل ايه؟ قال لها قولي انك اختي. يمكن دب جواها سؤال، طب وانت مش خايف ان انا اتاخد؟ هو عنده اجابه، تتاخد انت ولا انا اموت؟ وحصلت ولا ما حصلتش؟ ويجي هنا يقول لك تحبها، فبيقول للمراه تخضع كما للرب، والراجل يحب على مقياس. ده النموذج بقى والموديل. الحاجة رقم 6، الزواج، بصوا ركزوا معايا التعبير اللي جاي ده، مسؤولية وامتياز. أنا أقصد أن أقول مسؤولية في الأول وبعديها امتياز. كل واحد فينا بيدور على تخضع لحبها، يحبني أخضع له. لا حضرتك، المسؤولية تيجي في الأول. وأنا ما ظنش واحد بيحب مراته على مقياس محبة المسيح للكنيسة مش هتخضع ليه كل الخضوع، ولا العكس، انه زوج يلاقي زوجته بتخضع ليه كل الخضوع وما يحبهاش كل الحب على مقياس محبة المسيح. كل واحد فينا بيدور على ايه؟ على ليه؟ على الامتياز في الاول. ايه اللي بيحصل وبيضرب الدنيا وبيضرب النموذج؟ ان كل واحد فينا عنده توقع. فانا لو ما خدتش اللي انا عايزه، اقول لكم بس ما تزعلوش، جوازة طلعت بخسارة. فيجي الرب يقول لي لا، انت عليك مسؤولية، وهذه المسؤولية يقابلها امتياز. بس كمان اخر حاجة من عدد هنا، عدد 29 ل 32 بيقول ايه؟ من عدد 29 اخر حاجة يقول فانه لم يبغض احد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب ايضا للكنيسة. بصوا معي على آية 29، لا يبغض احد. وانت مفكر يعني لما تقوى عليها وتكسرها تبقى شاطر يعني؟ طب ما هي حتة منك، هي جسدك. لما يتكسر جسدك اللي بيتكسر، لا انا هوريه. وبعدين تقوى عليه، هعمل له ايه؟ هعمل له وهجيب له النهاردة البوم في البلاد دي، تعمل له ايه؟ شرطة جري. وانت فكرك كده يعني انا هزبطه. وبعدين هنا يقول لم يبغض احد جسده بل يقوته. عارف يعني يقوته؟ يغذيه بطريقة صحيحة، ويربيه أي يدربه ويؤهله، زي ما الرب بيعمل معاه كنيسة. كملوا معايا. وبعدين يقول ايه بقى؟ لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. وبعدين يقول ايه بقى؟ من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا ايه؟ واحدا. هو بيتكلم هنا، بيتكلم عن نموذج ومثال. هذا هو النموذج وهذا هو المثال اللي الرب عمله. فتحط معايا الحاجات دي كلها على بعض، تتضح الصورة اللي في قلب ربنا. هذا هو الحق وهذا هو كلمة الله من جهة البيت. لما تقرأ يعني تيموثاوس الأولى 2 وتقرأ تيتوس 2، تلاقي قد ايه بيحط البيت في فكره حتى في الخدمة. أنا من لا يعرف أن يدبر بيته حسنا، فكيف ازاي لو انا مش قادر ادبر بيت، ازاي ههتم بكنيسة الله؟ عشان كده بيحط دايما النموذج، يربط البيت بالكنيسة. ليه ابليس بيحارب المشروع الالهي الكبير ده؟ لانه عارف انه في المشروع ده، في الموديل والنموذج اللي ربنا عمله، هو بيحارب النموذج الكبير وهو الكنيسة. حقيقة
1: كل ما فيا، كل ما عندي، كل ما في امكانياتي، كل ما هو متاح في يدي النهاردة هو للرب. وتعالوا النهاردة نقول كل نسمة فيا تسبح الرب. ده كل نسمة في الوجود تسبح الرب. تعالوا النهاردة نشارك هذا الكون فيما عدا أشراره. تعالوا نبارك الرب بكل ما فينا، نبارك اسمك في كل يوم، وتسبيحتنا أفراح تدوم. كل المسيرة حر أو غيوم، هتاف بعزة يا رب ليك.

بيدين. اليومين دول عندنا كم من القضايا الرهيبة، وهي زي عندنا المثلية، عندنا التحول الجنسي، عندنا أمور صعبة جدا، الجنس خارج الزواج، كل دي نماذج إبليس بيضرب بيها النموذج الإلهي مرات كتير. والضغط على الكنيسة شديد، والكنيسة الوقت اللي فات ده يمكن إيه رأي المجتمع، طب إيه رأي الإعلام، بس قليل لما يقولوا طب رأي الرب إيه، هو ربنا النموذج اللي عايز يقوله. فبقي النهاردة أحبائي، لما يحصل أن الكنيسة تحت ضغط رهيب تبارك الجنسية، الجنس المثلي، وتبارك. هذه مصيبة أحبائي، دي كارثة رهيبة جدا. لما يطلع قدام ولادنا، تخيلوا حد بيحكي معايا قصة صغيرة، ودي تاخدوا بالكم، يعني احنا عندنا عيال صغيرة، فالعيال عندهم طاقة رهيبة خصوصا في الأجازات. فأسهل حاجة تجيب للولد مثلا آيباد أو يعني تليفون تدهوله، فالولد نفتح له اليوتيوب ويعمل إيه؟ يعيش حياته. تخيلوا أن العيال دي من سن 3 سنين فيما فوق، الكاميرا الأمامية بتحدد الفئة العمرية، ويبعت له الأفلام المثلية والتعليم اللي العالم عايز يبسه. أول ما الأم أو الأب يمسك والكاميرا تيجي على وشه، يختفي الفيديو ده. ده مش حد حكالي، ده انا قاعد كده بالجنب مع ولد وقاعد اتفرج بيعمل ايه. فالعالم النهارده واحنا مستسلمين، ما احنا عايزين عيالنا يتشغلوا، عاملين لنا قلبان في البيت. فبدا العالم يرمي تعاليم على اولادنا وعلى احفادنا، ازاي نقدر ان احنا نعلمهم الحق الكتابي. احنا عندنا في الحقيقه اول حاجه، الله عندما صمم البيت صممه يقول كده في تكوين 1:27، فخلق الله الإنسان على صورته، هذا هو النموذج، ذكرا وأنثى خلقهم. لما ربنا خلق إيه؟ في تكوين 1:27 خلقهم إيه؟ ذكر

0: وايه وانثى. حلوه. مفيش نوع ثالث؟ مفيش نوع ثالث؟ هو يا ذكر يا انثى، يا ميل يا، ما عندناش حاجه ثالثه. فهنا خلقهم ايه؟ ذكر انثى على صورته. وعشان كده يقول كده: يترك الرجل اباه وام ويلتصق بامراته. احبائي، هذا هو النموذج الالهي. الله لم يخلق نوع ثالث، الله لم يخلقهم ذكرا وذكرا، ولا انثى وانثى، ولا ذكر واناث، ولا انثى وذكور. لكن الله لما عمل النموذج عمله ذكر وانثى. هذا هو النموذج الالهي، وده امر مهم جدا جدا جدا. والمسيح في متى 19 من عدد 4 لعدد 6 لما سألوه أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب، يعني خلاص أنا يعني زهقت، هو تيشيرت أنت جايبه فأنا زهقت، طب رجعت وكان كان الاخ ليه بيتكلم عن المود، المود بتاعي يعني مرات كتير اسال واحد اخبارك ايه ما جيتش الاجتماع، يقول لك اصل انا قمت حسيت ان المود بتاعي مش مظبوط، اندم ندم عمر ان انا سالته. فالمود مش مظبوط. هنا سال الرب سؤال: هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ يقول ايه بقى؟ اجاب وقال لهم: اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهم ايه؟ ذكرا وانثى. وبعدين يقول ايه بقى؟ وقال: من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان ايه؟ جسدا واحدا. اذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. فالذي جمعه الله، ده كلام السيد على فكره، وبعد كلامه ما فيش كلام. فهنا الزواج في الكتاب المقدس بين رجل وامراه، الاختلاف بين الجنسين جزء من قصد الله، لكن الاسره ليست اختراع بشري لكن ترتيبا الهيا. فده امر مهم جدا وهو بيحكي الموضوع ده. طبعا الممارسات اللي الكتاب بيتكلم عنها، الانجيل بيتكلم عنها في روميا 1 وحطها جزء من الحق في انجيل الله وانجيل المسيح اللي عن ابنه، وحط الجزء ده وهو بيتكلم في عدد 26 و27 وهو بيقول انا لست استحي بانجيل المسيح، انه الناس دول من عدد 26 يبتدي يتكلم اسلمهم الله الى اهواء الاهوال، لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه او الذي شرعه الله، وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض، فعالين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكانوا عايز يقول ادي اهو ادي اللي حاصل. زمان رجل الله بيل جريهم كتب كتاب سنة 1965، مش عارف لو الرجل موجود اليومين دول كان عمل ايه في نفسه، 1965 عن الحضارة الاخلاقي في البلاد، وده لروث مراته عشان تراجعه. فهي بتراجع الكتاب كتبت في مذكراتها في 1965 المقولة دي، مش لبيل جريهم لكن لمدامه، قالت: إن لم يدين الله هذا الانحدار في هذه البلاد فيستحسن على الله أن يقدم اعتذارا، أو يستوجب على الله أن يقدم اعتذارا لسدوم وعمورة.
1: أنا عند الآب بيك لي قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول، أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا هرنم الحق الكتابي لأنه حق بحق، وهرنم ده مش هرنم وجعي، مش هرنم ظروفي ما أصعبها، مش هرنم عن نفسي. كتب الترنيمة دي بيقول له أنا مش هبص على نفسي، هاتي دي أولاد، أيوة أنا مش هبص على نفسي. شوف يقول إيه: عجزي وخوفي ويأسي. أنا أدعوك دعوة خاصة جدا، وإحنا بنحكي صدقوني أنا كنت حاسس بحضور الرب في الاجتماع اللي فات بشكل غير عادي. يا بخت الناس اللي راحوا له لمسوا هب ثوبه، والنهاردة لسه في فرصة، المؤتمر بادي عالي كده، وأنا شجعنا النهاردة نستفيد نستغل الفرصة دي على قد ما نقدر. تعالوا النهاردة نقول له أنا بيك مش بنفسي، انا عند الاب بيك ليا اقول. يلا جرب افتح فمك حتى لو مش عارف الترنيمه قوي، افتح فمك واقرا معايا الكلام، وسط الجمهور المعيد هتلاقي نفسك بترنم. يلا.

هيهتف ويرنم. كاتبها بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول أنا همشي في السكة بتاعتك، مش برنم وجعي، هرنم عظمتك، هرنم خلاصك. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، بيقول إن أنا ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. اسمعني لو حضرتك معانا هنا أو أنت في آخر الدنيا على الشاشة، وجعك الرب عارفه وحاسس بيه. استفيد النهاردة أنك تخلي الرب يستخدم الوجع ده لبركة حياتك، مش لعذابك، مش لكآبتك واكتئابك. يلا تعالى رنم مع جموع المسبحين، ربي تسبيح قلبي، عزي ونصري أنت الأغاني في الجي ماينر. قولوا معايا

0: وتبني البحرية. عزي ونصري أنت الأماني في الليل.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت.